استاويل كل كباش بايب هانتخب أوفرندانس تيهو خابب شين استاويل كل شيطان والي إيش إرمانوس أيشتل مايال والي أوفرندار كاويل كل أيشتل توال خيا كباش أوفرندار بايتولاشين ديو صخب أي يتو سينا كمبلسر يتو خوال هونو كوبيت كوالكير تيما شيطان شين يوالي إرمانو كاويل كل ديو صخب كباش بايتو بايتاليل طولانا نابشانيو خشو كانو يتو كوبيت يتو الكو أورا أهماني لانا نيكي 25 minutos o tiempo para ir a todos, es hermano.